انا فت الفيت واغني بدون بيت حتسمعني دايما تراك اون ريبيت لا يغرك شكلي ترى اقلب بيست.

عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها